جد في السير حتى وصل إلى الجبل في أواخر الدنيا الذي يلامس بقممه ضفاف السماوات وبصدره العالم السفلي. هناك شيدت بوابة شروق الشمس وغروبها. هذا الجبل موطن البشر العقارب، جلالهم المرعب يخيم على الجبال، النظر إليهم موت. حينما رآه الرجل العقرب نادى زوجته: جاءنا رجل جسمه جسم إله. نظرت زوجته قالت: ثلثاه إله وثلثه الباقي إنسان. وقال الرجل العقرب لابن الآلهة: ما الذي جاء بك؟ ما الذي دعاك للسفر الطويل؟ أريد جدي أوتنا بشتيم، الرجل الذي بلغ مقام الآلهة، جئت أسأله عن الحياة عن الموت. قال الرجل العقرب: ما من أحد قد مر عبر هذه البوابة إلا شمش وحده. لكن جلجامش تابع طريقه، دخل في بوابة الشمس، سار في الظلام الدامس طويلا حتى رأى الشروق.